0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sábado. Rumalres chive jun sábado ri, jun nimalajij, ri a judío kiktachre chri pilato, chek kajisash ri kakan, katekuri ke esa shubichila. Keperi isholtato, katekuri kikajisah ri rakan ri nabe, shokoher ri rakan ri junchik, chishikrip ba ruk. Keopan ruk ri Jesús, katekuri aretakchi kikilo, chiriare kaminakchik. من كخاخساخ تري راقن شاني خون چكيش ري شولتاتو روك خون رابريك ني ملاخشيش كوور چو تسلتمالو كوش كاته كوري چي چانيم كيلو لوغ وكيك ايل رجيل خورون ري خون چه شيلو وري كوياري وطيخ بوي وري اي قاسيخ ري كوبيخ اي رياري رتام چه قاسيخ ري كوبيخ اريج شو قوخي ري ايش كيش كوخون چريش وري رونوخل ويري شكول ماتخيك اريش قاستيخ بانتخيك ريتيب تاليك
2: من كوتا خونو باق كخيساش ناري
1: خي باخون تيب تاليك كوبيخ
2: كي ناري تريش ريخون جيش كيشوتو
1: جي اوك اوينق جي ويري ريشيب اخاري ماتيا جي خون اوتخوشيل ري جسوس كنبا باوالكيل رومال جي كوشيبيخ ريب جيش ري اخوديو كوتا تشريش ري بيلاتو اريش كويا بي تشريش كوكامو بي ري وباقيل ري خيسوس ري بيلاتو كويا بي تشريش كي بيناك اوت اي كيكام بي ري وباقيل ري نيكوديمو ري اري اتشش بيكا نوك شاق اب روك ري خيسوس شو قوخي ري اري اك بيتيك وشو لو مولوك وكال بخبل مير روك خونكوك الاخ والشي كاتي كوري كيكبت ري وباقيل ري خيسوس بتقات سيق روك ريكو كالاخ تاك كونا بل خيري خاچا رخاوشيك كيكبان ريا خوديو چي وموقيك خون وينق باري كولي بل خوي خي اشري باش ويري عري كو خون تي كومبالو ليو اي باوي خون تي كومبالو ليو ري كو خون كاك اخول كامينق خوي خي من كوت خون كامينق مقوم رومال چي عري وقيخ ريسو كومانيك كوك ريا خوديو كاتي كوري ناقاق كووي ري خول ري چي لا كيكموك ويري خيسوس Juan capítulo 20. Parina bekh rech rishmano primari ah magdala are takchik pakek chiulok ushekah mahane kesqer wachulew ani nakk be parihul kategori krilche esam chiubi rihuna bakh chichanim kshak inik kbek kategori kuriqari simon pedro irihunchik tihoshel chikulok okhri jesus ekubir chkech
3: Shesa shubiri a hawshel parihul, eman keta amtah hawi khe shiyawi.
1: Kelo biri lu ishokuhe rihun tihoshel chik, ekiksuk ubi parihul. Hunam kiktih anim chike. Katekut, rihun tihoshel chik kutih chinasi balah anim chuwach rilu. Enabe kopan parihul. Kuluk bakok ri, katekuri. Kri ribatsbal takatsiak churi ulew. Katekut, منكوك توبيك شقوخي كوبن ري سيمون بيدرو تي ترين وبي تشريخ كوك باريخول كريل ري بطبل تقاتيق تشري وليو شقوخي ري تشوقو بالو خلوم تي منكو تروك ري تق بطبل اتيق شاني باقتيم كان او تكيل باخون قلبل تي ابنق كاتيكوري شقوخي كوك تي وبي ري هون تيك تي خوشيل ري هون تي شوبن نبي باريخول كريل وري اك كوخونيك شانه مخاوچ بومچی چی خچا کو بیغ پاری تیب تلیک چی ری خیسوس رخاوشیک کستخ ووچ شاس چکشال ری کمناقی ری ایتی خوشل ری که تلیخ نه چور کچوچ ری ماری مکنق تو بیگ کو کوق نقاق چریچ ری خول سی بلاخ تخین کوق ایک کاته گوری آری تقچی تخین کوق ایک کلوک با او کوق ریب چوچی ری خول کاته گوری كيري لكيب آنجل روك سقلاختق كاتياق اتيوليك خوخي شموق ويري وباقيل ري خيسوس خون كو ولوق خويش بي ويري وخلوم إري خون چك براقن ولوق ري إياري كيك بيغ چريج
4: إشوق خاس چك توقيك
1: ري إياري كو بيغ چكيج